0: كان قلبه يصلي لربي قائم
1: أن يواجه
0: حقه ولا التواصل
2: وما أنزلنا إلى قوم بعد من يجيب من السماء وما كنا منزلين كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون يا حسرة على ذلك فيأتيهم من رسول
3: وكانت المشي للمجنون
4: غسل الموتى laver les morts
5: اللهم يمن كتابها ويسر حسابها اللهم يمن كتابها ويسر حسابها اللهم يمن كتابها ويسر حسابها ديري انت يا اللهم يمن كتابها ويسر حسابها اللهم يمن كتابها ويسر حسابها اللهم يمن كتابها ويسر حسابها لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم ثبت عند السؤال اللهم ثبت عند السؤال اللهم ثبت عند السؤال اللهم شمها ريحة الجنة اللهم شمها ريحة الجنة اللهم شمها ريحة الجنة اللهم بيض لها وجهها يبيض وجوه تسود وجوه اللهم بيض لها وجهها يبيض وجوه تسود وجوه اللهم بيض لها وجهها يبيض وجوه تسود وجوه ولي وليدها
4: لي فام لاف لي فام
5: المهم الدم ما كانش
4: Les hommes lavent les hommes. Découpez le linceul.
5: هاتيلي ديك الورد الفا بسم الله لا اله الا الله محمد رسول الله استغفر الله استغفر الله
4: parfumé
5: ما في خلاص ساي
6: Papillon, c'est quoi?
7: Farasha.
6: Farasha. Falasha, fa fa fa fa falasha. Falasha, fa fa fa fa falasha.
7: Ta'ira.
6: Ta'ira. Ta'ira. Ta'ira, ira, ira.
7: Ça veut dire l'avion.
6: Ta'ira. Ta'ira. Ta'ira, ira, ira.
7: Tu veux connaître l'abeille?
6: L'abeille, oui.
7: Nahla.
6: Nahla. Nahla. Nahla. Nahla. Nahla. Nahla.
7: Et maintenant, tu m'avais demandé d'apprendre à écrire ton nom.
6: Ah oui, Kenza. Explique-moi.
7: Alors.
6: arabe, on écrit à l'envers.
7: C'est à l'envers si on prend l'alphabet français. Mais pour les arabes, c'est à l'endroit.
6: Et chez les arabes, nous, c'est à l'endroit.

0: كاين واحد في رجله عمو حل في رجله
1: شعره بسم الله الرحمن الرحيم
2: Enterrer les morts. Les hommes enterrent les morts.
3: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

0: حيثيات وتفاصيل المسابقه الشعبيه
1: وعملكم هذوما لي زاتليت اكسبيريمونتي
0: والفنون. يحضرنا عبر الهاتف عضو لجنه التحكيم الشاعر الكاتب خالد.
2: الشوط الاول هدف لمنتخب الصومال، 0 لمنتخب الكونغو. الحارس عبد القادر عالي طويله الى الامام البحث عن بحور الاخير. تقدم من جانب عناصر منتخب الكونغو في وسطيه الميدان في محاوله